0: Bella, kini tiba masanya untuk kita sama-sama mendengarkan khutbah Jumaat yang bertajuk Raja Adil Berdaulat, Rakyat Setia Berkat. InsyaAllah khutbah ini akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Abbas bin Haji Kasim.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hambanya yang sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungan.

سمع الله لمن حمده اللهم إنا نجعلك في نحور عدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة في كل مكان وفي كل زمان ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والمحن فتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان وقرية المسلمين عامة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر سبحان ربي عبان اسمع عبان اسمع الله أكبر ربي في اللي ورحمني أدي بنا الفاني وارزني وارزني وارزني وارزني الله أكبر سبحان ربي عبان اسمع ربي عبان اسمع عبان اسمع ربي عبان اسمع الله أكبر التحيات مباركات الصعود وبركات الله السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد رسول الله وبارك على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما سبقت إنك أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم

0: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
1: الله

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيت هل يمن شريعتك نصر أزان صلاه akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.